من هاي لان مو بنهن من هي صابو مينا غابان مسا هاي نغ بدا زكتابا نسانو نكون بولاي مغا